0: millar de personas con síntomas. Es el balance de 2 semanas de epidemia del ébola. Desde este viernes se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta en las oficinas de la Agencia Tributaria, donde el CESIF ha convocado paros y concentraciones hoy para pedir mejoras laborales. Desde una de esas oficinas, nuestra compañera Usuaira Estorza.
1: Sí, los trabajadores paran a esta hora, coincidiendo con el inicio de la campaña presencial de la renta. Piden un aumento de plantilla y mejoras en las condiciones laborales, entre otras cosas, que se reconozca como profesión de riesgo a los del Servicio de Vigilancia Aduanera o la regulación del teletrabajo. Agustín Muñoz, portavoz de CESIF en la Agencia Tributaria.
2: Después de reunirnos, después de convocar 2 conflictos con otros sindicatos, firmar acuerdos y no cumplirlos, pues bueno, a lo mejor nos reúnen, pero lo que queremos es que cumplan lo ya pactado.
1: Las protestas continuarán. CESIF ha convocado una huelga general el próximo 8 de junio en toda España.
0: En el conflicto de los docentes en Cataluña sigue el encuentro entre los profesores y los representantes de los sindicatos. A la reunión ha acudido la consellera de Educación, Esther Niubó. Su presencia era una de las exigencias de las centrales para seguir avanzando en las negociaciones a la búsqueda de un acuerdo, Daniel González.
3: Y la cita de hoy es la 8ª desde que comenzara el conflicto. En ella está presente la consellera, como contamos, encuentro entre las partes que se produce tras una noche de tensión, con la tensión en aumento porque varios profesores se han atrincherado en el Departamento de Educación. Además, varios manifestantes están cortando la vía Augusta como muestra de apoyo a los compañeros presentes en la negociación.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las...
4: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
5: Emisión en árabe.
6: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة التي نبدأها معكم بأبرز وأهم العناوين في الصحف الإسبانية، ومن ثم نتابع معكم في الحلقات الثقافية. طلب محامي الرئيس السابق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو تأجيل مثوله أمام المحكمة الذي كان مقررا في 2 يونيو حزيران القادم، وقد تم تأجيل مثوله حتى 17 يونيو. وتحقق المحكمة الوطنية مع الرئيس السابق بتهم استغلال النفوذ وجرائم أخرى في قضية بلوس ألترا. علاوة على ذلك، طالبت نقابة الضباط الجوبول، أكبر نقابة بين ضباط الشرطة، بإقالة المفوض خيسوس ماريا غوميز مارتين من منصبه كرئيس للمفتشين في جزر الكناري بعد أن تبين ورود اسمه في أمر قضائي لتورطه المزعوم في قضية بلس ألترا. ومن جانبه، دعا رئيس حزب كاستيا لامانشا أميليانو غارثيا بأنه في أعقاب توجيه الاتهام لثاباتيرو يتعين على الحكومة المركزية إما الخضوع لتصويت على الثقة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وحذر من أن حزبه يواجه أكبر خطر في تاريخ الديمقراطية الإسبانية. ومن جانبه، أمر زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز أمر حزبه بمقاومة أي اضطرابات، حيث واجه سانشيز تحديا قانونيا آخر أثناء زيارته للبابا في روما. ويأمل رئيس الوزراء بأن تهدأ العاصفة ولا يقتصر القلق على حزب العمال الاشتراكي الإسباني البيسوي فحسب، بل يمتد أيضا إلى حلفائه البرلمانيين، ولا سيما إلى حزب جونس وحزب بوديموس وأحزاب أخرى، على الرغم من أن أي منهم لن يؤيد اقتراح حجب الثقة. أكد قاضي المحكمة الوطنية سانتياغو بيدراث بأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني البيسوي دفع بأموال لشبكة لعرقلة التحقيقات القضائية في قضية ليري التي تورطت فيها الناشطة الاشتراكية السابقة ليري دياث. وأمر القاضي الحرس المدني بالتوجه إلى مقر الحزب لجمع وثائق حول هذه

0: هي الشبكة. وفقا للقاضي، فقد قاد سانتوس ثردان الأمين التنظيمي السابق لحزب العمال الاشتراكي عمليات استهداف القضاء والمدعين العامين وعناصر لوحدة العمليات المركزية للحرس المدني عقب فتح القضية ضد زوجة بيدرو سانشيز. وقد اتهم القاضي ثردان بدفع حوالي 4000 يورو شهريا لليري دياث، كما اتهم مديرة الحزب الاشتراكي أنا فوينتس. ويرغب بيدرو سانشيز في تغيير هذا المسار، فرغم التحقيقات العديدة التي تجرى حول حكومته، فإن رئيس الوزراء متمسك باستراتيجيته المقاومة ولا يفكر في التنحي أو في العودة إلى الانتخابات. أصدر البابا ليو الرابع عشر بيانا حماسيا بعنوان ماغنيفيكا أومانيتيس، أي الإنسانية الرائعة، حث فيها حكومات العالم على إبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقال جون ثافيس المراسل المختص منذ فترة طويلة بشؤون الفاتيكان أن البابا ليو الرابع عشر يريد المساعدة في تشكيل النقاش حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال تأكيد الحجج الأخلاقية والقيم التي تركز على الإنسان. كما أصدر البابا اعتذارا يعد الأكثر وضوحا حتى الآن الذي يصدر من رئيس الكنيسة الكاثوليكية بشأن دورها في العبودية، معترفا بتأخرها في التنديد بهذه الممارسة وبإسهامها التاريخي في إطفاء الشرعية عليها. وفي مقطع هام من الرسالة العامة الأولى للبابا أقر ليو بأن الأمر استغرق من الكنيسة قرونا للاعتراف الكامل بأن آفة العبودية تتعارض مع كرامة الإنسان، وصفا هذا الإرث بأنه جرح في ذاكرة المسيحية. والتقى البابا يوم أمس الأربعاء في القصر الرسولي بالفاتيكان السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وتأتي هذه الزيارة كعلامة على العلاقات الطيبة القائمة بين الكرسي الرسولي وإسبانيا، كما جرى التطرق إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ضرورة تعزيز حوار مثمر بين الكنيسة المحلية والسلطات الحكومية، وكذلك بين مختلف مكونات المجتمع المدني، يقوم على الاحترام المتبادل ويهدف إلى تعزيز الخير العام. وفي سياق المحادثة جرى التركيز على قضايا ذات طابع دولي، مع إشارة خاصة إلى تداعيات الصراعات في العالم والهجرة وأهمية التعددية واحترام القانون الدولي.
1: Cuestiones. He tenido la ocasión y el honor de poder hablar con su santidad el Papa.
0: تسنت لي الفرصة للقاء البابا ليو الرابع عشر ومناداته بالعدالة والوقوف إلى جانب الضعفاء ورسالته للتضامن والتعاضد ورفض الأنانية ودعم العمل الجماعي في ظل قانون الغاب الذي نعيشه، فإنه أمر نقدره كثيرا. أما فيما يتعلق بالحاجة الملحة للالتزام المستمر لدعم السلام، هذا ما قاله سانشيز. إن لغة الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي هي التي يجب أن تسود أمام عجلة حرب التسلح، وهذا هو موقف الحكومة الإسبانية التي رددناه في العديد من المناسبات. وأشكر البابا على خطابه الإلهامي والتزامه بهذا المسار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
1: Su inspiración y su compromiso en este camino tan necesario, tan imprescindible en los momentos que atraviesa el mundo.
0: وفي دراسة بعيدا عن الأخبار، هناك دراسة عن أهرامات مصر وردت في جريدة الأوكي دياريو الإسبانية، حيث تؤكد هذه الدراسة بأن أهرامات مصر ربما تم بناؤها باستخدام نظام هيدروليكي. قد يخفي بناء الأهرامات المصرية معرفة تقنية متقدمة للغاية لم تكن معروفة سابقاً، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى أن المصريين القدماء استخدموا الماء كوسيلة لنقل كتل حجرية ضخمة. وتركز هذه الفرضية التي تركز على هرم زوسر المدرج في سقارة على نظام هيدروليكي قادر على تغيير النظرة التقليدية للهندسة في مصر القديمة تغييراً جذريا. وتكشف الدراسة بأن الأهرامات المصرية ربما بنيت باستخدام النظام الهيدروليكي. ويقترح البحث الذي أجراه فريق متعدد التخصصات تابع لمعهد باليوتكنيك بأن المصريين أتقنوا تقنيات إدارة مياه أكثر تطوراً مما كان يعتقد سابقاً. ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة بلاس ون، فإن هرم زوسر الذي يعود تاريخه إلى حوالي 2680 قبل الميلاد كان يعمل كنظام متكامل لعب فيه الماء دوراً أساسياً في نقل المواد.

0: وكان البنات يوجهون المياه من مجاري مائية موسمية تعرف بالأودية إلى داخل المجمع، وتقدم هذه الفرضية لمهندسي الأسرة الثالثة كرواد في استخدام الطاقة الهيدروليكية في المشاريع المعمارية الضخمة، مما قد يغير فهمنا لكيفية بناء الأهرامات المصرية. ولكي يعمل هذا النظام كان لابد من وجود شبكة خارجية واسعة النطاق، ومن العناصر الرئيسية التي حددها الباحثون جسر المدير، وهو بناء يبلغ طوله حوالي كيلومترين وسمكه 15 مترا. ووفقا للدراسة كان هذا البناء بمثابة سد مصمم لاحتواء مياه الفيضانات وترشيح الرواسب، كما يظهر تحليل المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية. كان الحفاظ على المياه خالية من الشوائب أمرا بالغ الأهمية لتجنب انسدادات شبكة الأنفاق تحت الأرض، والتي تقدر بنحو 7 كيلومترات. هكذا كان من المفترض أن يعمل المصعد الهيدرولي داخل أهرامات مصر. ويقع العنصر الأكثر ابتكارا في النموذج المقترح داخل الهرم، حيث يصف الباحثون بئرا مركزيا بعمق حوالي 28 مترا، ومن خلال دورات متحكم بها من الملء والتفريغ. وكان من الممكن لمنصة خشبية عائمة نقل كتل يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 100 طن إلى مستويات عليا. ويتيح هذا النظام مقارنة بالمصعد الهيدروليكي بناء رأسيا يوصف بأنه بركاني، حيث ترتفع المواد عبر النواة وتوزع إلى الخارج. وإلى الخبر الرياضي، كما ورد في الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية، فإن استبعاد لاعبي ريال مدريد بالكامل من تشكيلة المنتخب الإسباني لكأس العالم لعام 2026 قد أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة في إسبانيا، بينما احتفلت الصحافة الكتالونية بهذا الغياب التاريخي الذي يتزامن مع موسم آخر خال من الألقاب الكبرى للنادي الملكي. وكشف لويس دي لافوينتي يوم الاثنين عن قائمة المنتخب الإسباني المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وضمت القائمة 8 لاعبين من برشلونة، وهم خوان غارثيا، إريك غارثيا، باو كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو، فيران توريس ولامين يامال، لكنها خلت تماما من أي لاعب من ريال مدريد. للمرة الأولى منذ عام 1932 يغيب لاعبو ريال مدريد عن تشكيلة المنتخب الإسباني حامل لقب بطولة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال. ومع هذه التشكيلة التي تعتمد بشكل كبير على نجوم برشلونة، تسعى إسبانيا لتكرار إنجازها الأوروبي والتتويج بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة عام 2010. وهذا الغياب التاريخي فتح الباب على مصراعيه أمام الصحافة الكتالونية للاحتفال بطريقتها الخاصة. واستغلت الصحافة الكتالونية هذا الخبر خير استغلال، خاصة مع اختيار 8 لاعبين من برشلونة. وتصدرت صحيفة الموندو ديبورتيفو وسبورت عناوينهما صباح يوم الثلاثاء بعبارة 8-0، في إشارة ساخرة إلى عدد لاعبي برشلونة مقابل 0 من ريال مدريد. وكتبت موندو ديبورتيفو عنوانا بسيطا: روخا كولي، أحمر وأزرق وألوان برشلونة. بينما أضافت سبورت: هزيمة ساحقة، مؤكدة في صفحاتها بأن برشلونة سيقود المنتخب الإسباني مرة أخرى في كأس العالم.
1: Nos sentimos favoritos y capaces de ganar el mundial, sí. Ahora, que eso no garantiza nada, sí.
2: Esta convocatoria no es mía.
0: وهذا ما قاله المدرب الإسباني دي لا فوينتي، حيث قال: نشعر بأننا المرشحون الأوفر حظا، نعم قادرون على الفوز بكأس العالم، نعم، لكن هذا لا يضمن شيئا. نعم، اختيار هذه التشكيلة ليست قراري وحدي، بل هو قرار الجميع. سأخبركم لماذا إريك وبوبيل هنا. أعتقد أن الجميع يعلم، وخاصة متابعي كرة القدم وهم الغالبية العظمى منا، الأداء المميز الامتياز الذي قدمه هذان اللاعبان، لطالما قلت أن هناك لاعبين لم يسبق لهم اللعب معنا وسيحظون بفرصة التواجد معنا هذه المرة. لا أعرف إن كان عددهم 8 وليس لدي أدنى فكرة، وإن كنت أعرف فقد نسيت بالفعل.

0: نحن اليوم على موعد خاص مع الكاتب الفلسطيني الكبير المقيم في إسبانيا الأستاذ سعيد العالمي، وهو شاعر وروائي وقاص وصحفي ومترجم، وعمل هنا في إذاعة إسبانيا الخارجية وفي الإذاعة الإسبانية لسنوات طويلة. أستاذ سعيد، مرحبا بك وشكرا جزيلا على تلبية دعوتنا لهذا اللقاء.
1: أهلا بك دكتور أحمد يماني، أتشرف بهذا اللقاء.
0: الشرف لنا أستاذ سعيد. نبارك لك أولا صدور مجموعة مريم باللغة الإسبانية، ونود أن نعرف ما الذي تعنيه لك هذه الخطوة، وكيف ترى تفاعل القارئ الإسباني مع مريم الفلسطينية لنقل؟
1: كتاب مريم هو مترجم من اللغة العربية، وقد صدر في عمان في الأردن عن دار الكرمل في 1995.
0: نعم.
1: وفيه مجموعة قصص، أنا قصصي القصيرة في الواقع طويلة، يعني 30 صفحة 40 صفحة القصة، فلذلك الكتاب فيه 7 قصص فقط.
0: نعم.
1: وهي قصص تتطرق إلى مواضيع عدة، يعني منها مثلا قصة مريم هذه وهو اسم ابنتي الصغيرة مريم.
0: نعم.
1: الآن هي يعني سيدة متزوجة وعندها أولاد
0: نعم.
1: وكتبتها يمكن لما كانت ابنتي ربما في السنة الثالثة من عمرها، وبينما كنت ألعب معها خطرت ببالي هذه القصة بعد أن سمعت من والدي كلام يعني يقول: يا ليت الزمان يعود وتعودون أطفال تلعبون بين قدمي.
0: نعم.
1: هكذا، وكانت الدمعة في عين والدي.
0: نعم.
1: فمن هنا خطرت لي هذه القصة وكتبتها، وهي تركز على عندما يكبر الوالدان ويصبحان في سن الشيخوخة ولا يلتفت إليهما أبناؤهما. هذه بالواقع مأساة بالنسبة للكبار السن
0: طبعاً.
1: عندما يشعرون أن أبناءهم لا يكترثون بهم. ولذلك كما ترى غلاف الكتاب يصور رجل وامرأة، زوج وزوجته كبيرين في السن،
0: صحيح،
1: ينظران إلى باب الدار لعل أحدا يطرق عليهم الباب.
0: صحيح.
1: هذه على فكرة يعني حالة موجودة بكثرة جدا، لا سيما في أوروبا.
0: صحيح طبعا،
1: لا سيما في أوروبا، ولأن الحياة صارت مشاغل لا تنتهي، والأولاد يتزوجون ويلتهون طبعا، ينشغلون بأبنائهم
0: طبعا،
1: ويبقى الوالد والوالدة الكبار في السن تقريبا في خضم النسيان أو في عالم النسيان.
0: نعم. طيب، يعني
1: هذه إحدى القصص.
0: تفضل.
1: بينما في قصص أخرى عن المقاومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وفي قصص أخرى اجتماعية عن المجتمع، و
0: ربما نتحدث لاحقا بالتفصيل عن
1: نعم.
0: عن بعض القصص
1: قمت بترجمتها شخصيا، يعني أنا طبعا ترجمت عدة كتب من الإسبانية للعربية.
0: صحيح.
1: ومن العربية للإسبانية
0: طبعا
1: أيضا، وهذا أول كتاب من كتبي أترجمه.
0: يعني أنا كنت أود أن أسأل حضرتك عن هذا الموضوع، يعني فكرة الترجمة الأدبية هي دائما إعادة خلق للنص، يعني فكيف كانت تجربتك يعني كمترجم بقى أيضا ككاتب ومترجم في نفس الكتاب، وهل شعرت يعني أن الخصوصية الثقافية الفلسطينية ممكن تنتقل بسلاسة إلى اللغة الإسبانية، ولا شفت الموضوع إزاي وأنت أنت الكاتب والمترجم في الوقت نفسه؟
1: هو الخصوصية العربية
0: نعم،
1: وليست الفلسطينية
0: نعم،
1: وإنما الخصوصية لا سيما اللغوية العربية.
0: جميل.
1: طبعا الترجمة من العربي إلى الإسباني كما تعلم دكتور وأنت خبير في هذا الموضوع.
0: شكرا لحضرتك.
1: يعني هو من عالم إلى عالم آخر، مختلفين تماما.
0: صحيح.
1: لغويا
0: طبعا،
1: فالمجهود كبير في الترجمة من هاتين اللغتين، كما لو أن تترجم من العربية للصينية أو من إلى آخره.
0: نعم.
1: ولكن كما سؤالك يعني جدا ممتاز، لأنه ما الذي يحصل عندما يترجم المؤلف كتابه
0: نفسه. صحيح.
1: أو شعره.
0: صحيح.
1: هنا يحتار، لأنه ممكن أنت لما تترجم كما حصل معنا أنا وأنت لما ترجمنا معا كتاب فيكتوريا كارو.
0: نعم.
1: فيكتوريا كارو الشاعرة.
0: نعم.
1: ترجمناه معا.
0: صحيح.
1: كنت أنا لما أحتار في أبيات الشعر اللي هي كتبتهم كنت أذهب إليها وأتصل بها وأقول ماذا قصدت بهذا الكلام؟ فكانت تحكي لي أما لما أنت تكون المؤلف ماذا تفعل؟ تسأل نفسك ماذا أردت أن أقول؟
0: نعم.
1: ولا سيما وأن هذا الكتاب صدر بالعربية قبل
0: سنوات طويلة،
1: قبل 30 سنة يعني.
0: نعم نعم.
1: فماذا كنت أريد أن أقول في تلك
0: ذلك الوقت؟
1: الله يعلم.
0: ربما يعني هذا ساعد حضرتك أنك يكون في حرية أكثر في الترجمة.
1: طبعا، هو المترجم لما يترجم كتابه أو نعم. شعره يتصرف فيه.
0: صحيح.
1: يعني هي ترجمة بتصرف.
0: صحيح.
1: ولكن عنده الحرية أنه يتصرف.
0: صحيح. جميل. طيب يعني نعود إلى الكتاب نفسه، يعني إلى الكتاب نفسه يعني. ونتحدث عن فكرة القصة القصيدة. حضرتك يعني قلت إن هي قصص طويلة، ولهذا يعني أسميتها بالإسبانية الريلاتوس بدل من كوينتوس، لأن الكوينتوس هتكون قصيرة نوعا ما.
1: صحيح.
0: والريلاتوس طبعا أكبر يعني.
1: طبعا.
0: قد يعني تكاد تقترب من النوفيلا، يعني ربما في 30 صفحة ربما تكون رواية قصيرة.
1: رواية
0: فعلا.
1: قصيرة.
0: صحيح.
1: بالفعل.
0: صحيح. طيب ربما يعني هناك رسائل أدبية وفكرية وراء الكتاب باللغة العربية. هل هذه الرسائل يمكن أن تنقل إلى اللغة الإسبانية؟ بمعنى يعني ما وراء النص هل يمكن نقله أيضا إلى اللغة الإسبانية وإيجاد قارئ له؟
1: بلا شك. يعني هو هذه أولا قضية المتقدمين في السن الذين نعم. ينساهم أبناؤهم. هذه قضية عالمية.
0: صحيح.
1: وطبعا شغلت الكثير في الأدب وفي السينما وفي كل مظاهر الفن.
0: نعم.
1: ولكن في هذه أيضا مثلا قصة الطريق إلى فارو.
0: نعم.
1: هذه قصة عن المقاومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: تروي قصة أستاذ خارج فلسطين في البرتغال، مدينة فارو في البرتغال.
0: نعم.
1: وكيف يعني يكافح بقلمه ضد الاستبداد الصهيوني وضد الاحتلال وإلى آخره. طبعا مش حاشرح تفاصيل القصة.
0: نعم.
1: حتى تبقى
0: حتى
1: في ذهن القارئ أن يتعرف عليها.
0: نعم.
1: هو كتاب مريم صدر عن دار الكرمل في عمان.
0: نعم. طيب يعني حضرتك يعني تفضل.
1: يعني هذان يعني كل هذه الأشياء يتلقاها الجمهور الإسباني باهتمام.
0: نعم.
1: يعني نعم. بين الاهتمام والشغف، مثلا في قضية الآباء اللي يعيشون لوحدهم.
0: نعم.
1: ولا أحد يسأل عنهم. هذه يعني تهم جدا كل المجتمعات بما فيها المجتمع الإسباني،
0: وخاصة لأن المجتمع الإسباني ربما مجتمع يعني الأغلبية هي من كبار السن لنقل يعني.
1: بالضبط، خاصة في إسبانيا.
0: صحيح.
1: يعني معدل كبار السن معدل عالي جدا
0: في مقابل الشباب أو الأطفال أو ما إلى ذلك يعني. طيب يعني حضرتك أيضا نشرت رواية، ولكن أنت كتبتها مباشرة باللغة الإسبانية، وأذكر أننا تناولناها في حوار قبل عدة سنوات.
1: رواية صدرت في آخر سنة 21.
0: نعم.
1: قبل 4-5 سنوات.
0: نعم.
1: وهي رواية بالإسبانية لم أترجمها للعربية.
0: هذا كتبتها مباشرة باللغة الإسبانية.
1: نعم. بعنوان عمرزاد والساحر فلور.
0: نعم.
1: والممالك الخمس.
0: صحيح.
1: وهي الآن في طبعتها الثانية.
0: نعم.
1: ويعني هذه رواية ملحمية 800 صفحة تقريبا.
0: 800 صفحة طبعا، كانت رواية كبيرة جدا.
1: من الخيال الفانتازية.
0: نعم.
1: ما يعرف
0: بالأدب الفانتازي.
1: الأدب الفانتازي.
0: نعم.
1: وبالعصور الوسطى في المشرق، ليس المشرق العربي ولكنه
0: المشرق عموما
1: بدون تحديد هوية. والممالك الخمسة، الممالك الخمس هي ممالك أيضا خيالية. نعم.
0: لأن حضرتك أنا أذكر في الحوار تحدثنا عن ألف ليلة وليلة، يعني وتأثيرها.
1: صحيح.
0: على الرواية.
1: هو ألف ليلة وليلة.
0: نعم.
1: لها الفضل على كل الأدب العالمي.
0: صحيح.
1: العالمي.
0: وحتى
1: صحيح. اليوم تصدر أفلام كفيلم علاء الدين الأمريكي.
0: نعم.
1: الشهير. نعم. وأفلام كثيرة وأفكار كثيرة مأخوذة من ألف ليلة وليلة. ولكن في كتابي عمرزاد لا يوجد أي شيء من ألف ليلة وليلة إطلاقا.
0: لا يعني كتأثر بالأجواء العامة يعني ربما فكرة الخيال ربما
1: هو نوع آخر من الخيال.
0: نعم نعم جميل. طيب حضرتك يعني تقيم في إسبانيا منذ منتصف الستينيات، يعني هي فترة طويلة جدا عصرت فيها تحولات سياسية واجتماعية وثقافية كبرى في هذا البلد. كيف أثرت هذه العقود الممتدة في إسبانيا على وعيك الأدبي بوصفك كاتبا فلسطينيا؟
1: والله السنين عندما تمر تحفر
0: صحيح
1: في النفس، وتحفر في الذاكرة، وتحفر في الطباع، وتحفر في كل شيء.
0: نعم.
1: بما يدور حولك وبما تعيش في حياتك. وطبعا احنا عايشين في إسبانيا في جو إسباني كامل، لازم نتأثر يعني كشاعر مثلا.
0: نعم.
1: أو ككاتب أو كصحفي حتى بالمحيط الأدبي، ولكن في نفس الوقت لم ننسلخ، يعني أنا شخصيا لم أنسلخ أبدا عن الأدب العربي
0: والحياة
1: وما يحدث في العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: يوميا، وأنا طبعا كما تعلم مثابر على شرح القضية الفلسطينية
0: طبعا.
1: في وسائل الإعلام وفي
0: وسائل التواصل الاجتماعي أيضا.
1: نعم. يعني في المنتديات هذه الثقافية.
0: نعم.
1: يعني نحن نعيش، أنا بقول دائما نحن المغتربين ناس فرونتريثوس، يعني
0: نعم.
1: حدوديين،
0: على الحدود.
1: إحنا على الحدود.
0: أيوه.
1: إحنا هنا وإحنا هنا.
0: صحيح.
1: وهذه ميزة وفي نفس الوقت
0: عيب كبير.
1: وفي نفس الوقت ليس
0: أزمة.
1: نعم.
0: جميل. طيب حضرتك برضو يعني توازن في كتابتك بين الهوية الفلسطينية، فكرة الجذور الفلسطينية، وبين الحياة وتفاصيل الحياة في إسبانيا. هناك مزيج زي ما حضرتك قلت عن يعني عن التأثير الإسباني أو تأثير الحياة في إسبانيا. لكن أيضا حضرتك يعني صدر لك منذ قريب 3 يعني دواوين شعرية صدرت في تونس وبأغلفها جميلة جدا، يعني ربما طبعا للأسف يعني لن نستطيع أن نصف يعني الأغلفة، لكنها جميلة بالفعل. وهناك يعني أحد الأغلفة في الجدول الهضار، ربما الخلفية هي الكوفية الفلسطينية مع رفع علامة النصر.
1: نعم.
0: بيد شاب أو رجل أو ما إلى ذلك. قبل ما نتكلم عن الأصايد، قبل حضرتك ما تقرأ لنا كمان بعض الأصايد، السؤال اللي بيطرح نفسه دائما يعني أمام متعددي المواهب، يعني من الكتاب من يكتبون القصة والشعر والرواية والترجمة والمقالة وما إلى ذلك، هل حضرتك بتجد في كل موضع يعني طريقة معينة للقول أو فكرة معينة بتخرج على شكل قصة أو شكل قصيدة أو رواية أو مقالة؟ يعني كيف تحدد لحظة الإلهام هذه يعني؟
1: وأنت أيضا ما شاء الله شاعر ومعروف جدا، تعرف أن القصيدة تأتي بقالبها.
0: صحيح، تأتي وحدها.
1: يعني والله يعني هي تفرض نفسها بهذا القالب.
0: نعم.
1: الشعر العمودي ولا الشعر الحر ولا الشعر المجرف، يعني مثلا يعني، أو القصة لما تخطر لك.
0: نعم.
1: تخطر أيضا كقصة قصيرة ولا أو مش بتستاهل. هو المشكلة في الرواية أنه ما عندناش وقت إحنا نتفرغ لرواية، خاصة لما كنت أشتغل هنا في الإذاعة.
0: نعم.
1: يعني أنت عارف حياة الصحفي كيف.
0: طبعا.
1: فما كانش ممكن أني أتفرغ لكتابة رواية، لأنه الرواية عايزة يعني استمرار، وعايزة ما تتركهاش فترة بعد.
0: صحيح.
1: ما تعرفش أنت كتبت إيه.
0: صحيح.
1: ولكن لذلك ثابرت على القصة القصيرة، وأول قصة قصيرة لي صدرت 70 في.
0: نعم.
1: في الكويت.
0: نعم.
1: في الصحف الكويتية. يعني المادة الأدبية تفرض نفسها على الشاعر أو
0: الكاتب
1: أو الروائي.
0: نعم.
1: أو كاتب القصة.
0: جميل.
1: يعني هو والله هو لا يختار يعني.
0: أي طبعا الحاجات تأتي وحدها فعلا.
1: صحيح. وإلا فهو ما عندوش موهبة.
0: صحيح.
1: لأنه هذه إلهام يعني.
0: طبعا طبعا. هو كان بورخس يقول كده كمان يعني.
1: بالزبط.
0: إحنا ربما نتصور فقط عندنا في العالم العربي فكرة وادي عبقر وأن الشاعر له جن، يعني هو بورخيس أيضا كان يقول نحن نستقبل شيء لا نعرف من أين يأتي يعني.
1: صحيح والله.
0: طبعا.
1: صحيح.
0: طيب ربما ننتهز هذه الفرصة لقراءة بعض القصائد من دوين حضرتك الأخيرة، يعني ها هي الكتب.
1: وأشوف دكتور أحمد، أنا عندي ثلاثيتين.
0: نعم.
1: يعني أنا بصدر دواويني أصدرها ثلاثية.
0: ثلاث نعم.
1: ب2007 2008 2009 ثلاثية السنابل.
0: جميل.
1: سنابل الحياة، سنابل الندى، وسنابل الشرر.
0: نعم.
1: وكل واحدة في موضوع. يعني هنا مثلا ثلاثية الجداول.
0: نعم.
1: صدرت قبل سنة تقريبا.
0: نعم.
1: الجدول الخفي اللي هو عن الحياة.
0: نعم.
1: والجدول الرقراق عن الحب.
0: نعم.
1: بكل معاني، بكل معاني الحب.
0: نعم.
1: والجدول الهدار هو
0: الثورة
1: الشعر الوطني.
0: نعم.
1: فلسطيني وعروبي.
0: نعم. نعم.
1: فمش عارف من أي نوع
0: بتحب. أعتقد ربما يكون من الجميل أن نبدأ من الجدول الهضار. يعني تحية لفلسطين وتحية لحضرتك.
1: مثلا أنا فتحت هيك بدون اختيار يعني.
0: طبعا أخذت بالي.
1: رسالة غضب لأمتي.
0: نعم.
1: نقرأ منها بعض الأبيات لأنها تفضل. طويلة.
0: نعم.
1: يا من بجبنك قد خسرت ديارة، باتت شعوب الأرض فيك حيارة. لم يشهد الإنسان قبلك أمة حل الثراء بها فكان دمارا. النفط أنهار وأنت ذليلة، شأن البهائم حملت قنطارا. إن الذي خلق الكواكب والسها خلق الكرامة عادلا جبارا. ماذا فعلت بها فإذ هي ذلة تتجرعين كؤوسها مدرارة. هذه بعض الأبيات.
0: جميل.
1: من قصيدة طويلة يعني تقريبا 60 بيت.
0: نعم.
1: ممكن نقرأ شوية من
0: طبعا اتفضل يعني ننوع قليلا.
1: هو قصائد الحياة.
0: نعم.
1: يعني
0: قصائد تأملية في فكرة الحياة. نعم. والموت. نعم.
1: يعني أنا بكتب في كل المواضيع تقريبا.
0: نعم.
1: هو بيفتكروا في إسبانيا أنه شعر فلسطيني بس لازم تكتب عن فلسطين.
0: لا طبعا.
1: ولكن نحن شعراء نكتب في المواضيع التي يرسلها لنا جن عبقر. أي هذه عن الموت.
0: اتفضل.
1: يعني الموت، وصلني خبر شخص عزيز توفى وجاءتني هذه القصيدة.
0: اتفضل.
1: ويخطفنا الموت فردا ففردا، فلا يبقي أنسا ولا يبقي سعدا. ولولاك يا موت نصل رهيف تجث العبادة سكوتا وعدا، لثارت عليك الشعوب بسيف وأعطتك موتا زؤاما وردا. ولكن تخطف هذا وتلك فتأخذ جمعا رويدا رويدا، ويأمل كل بألا يموت إلا وقد عاش طولا وعرضا. ويأمل عمرا مديدا سعيدا، عصا في يديه وقرنا تعدى.
0: جميل.
1: برضو هذه بعض الأبيات.
0: جميل طبعا.
1: في يعني عن الحياة
0: طبعا
1: وكذا.
0: وهذا طبعا
1: قصائد الحب مثلا، هذه الحب بكل معاني.
0: نعم.
1: مثلا
0: تفضل
1: خلينا نشوف. هذه قصيدة قديمة جدا يعني من سنة 68.
0: يا نهار أبيض.
1: مثلا كم قلت الحب خرافات وأحاديث وحكايات، حتى أصبحت بها صبا واحتلت قلبي الآهات. هذه كتبتها من عمري 18.
0: أيوة يعني واضح سنة. فيها التأثر بالشعر الرومانسي القديم. يعني
1: في أخرى.
0: فضل.
1: بالغزل. سحرتني بجمالك وهل لمثلي مثالك، أخذتني من عقالي ففك عني عقالك، أسير خلفك سحرا أم هياما حيالك، أم تراني أنام وحالم بخيالك. أهل عيونك أفق أم كواكب تتلالى أم نجوم بوارق، أسنا ما تبثاني أم شواظ أم نيازك إلى آخره.
0: جميل. ربما لها يعني قريبة من الموشحات الأندلسية بشكل ما يعني. ربما هذا يعني ينقلنا إلى السؤال، يعني إلى سؤال المساهمة الإسبانية والتراث الأندلسي والتاريخ المشترك بين إسبانيا والعالم العربي. يعني هل ساهم هذا التراث بالنسبة لحضرتك في تقريب المسافة بينك وبين النص، أم أن الغربة يعني تظل تفرض شروطها على المبدع دائما؟
1: وانت أول شيء بديت بالسؤال بالتراث الأندلسي والعربي، وهنا لازم نذكر للمستمع العربي أنه الأدب الإسباني يبدأ من الموشحات العربية ومن الخرجس العربية،
0: صحيح،
1: وذلك ما هو متفق عليه كل مؤرخين الأدب، والأدب الإسباني عمره 500 سنة.
0: وميليو غارثيا غوميز في كتابه
1: يعني خاصة، يعني أنا ترجمت كتاب تاريخ الأدب الإسباني،
0: نعم،
1: وتعرفت على هاي الحقائق وكيف بدأ الأدب الإسباني.
0: نعم.
1: أما الشطر الثاني من سؤالك أن يكون قد أثر علي،
0: نعم،
1: فكما قلت من قبل طبعا لازم يأثر علي في طريقة كتابتي، في فهمي حتى لأمور كثيرة سياسية، أو يعني نحن هنا في إسبانيا أو في أوروبا لما نعيش لا نفكر كالعربي الذي يعيش في بلده
0: طبعا
1: عمره كله ولا يغادره،
0: صحيح،
1: كما هذه عادة، يعني الإسباني الذي لا يخرج من بلده ليس عنده الفكر المنفتح كالإسباني الذي عاش وتجول ولذلك نرى أن العنصرية مثلا يعني العنصرية نجدها عند الذين لم يختلطوا بشعوب أخرى وبثقافات أخرى
0: وبقليل الثقافة عموما يعني.
1: بالضبط، أيوة،
0: صحيح،
1: كل ما كان الإنسان قليل ثقافة أكثر
0: أصبح أكثر عنصرية وأكثر كراهية للآخر،
1: صحيح، 100%.
0: حضرتك يعني قبل التسجيل قلت لي يعني أن كنت تجلس بجانب الشاعر الإسباني الكبير خوسيرو،
1: صحيح،
0: ربما يعني نود أن نتعرف قليلا على تلك المرحلة من عملكما في إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: والله كانت إذاعة إسبانيا الخارجية التي نتكلم منها الآن في ذلك الوقت ونحن نتحدث عن الثمانينات،
0: نعم،
1: كانت يعني كريسول بوتقة،
0: نعم،
1: لكثير من الشعراء والأدباء إسبان وغير إسبان الذين كانوا يعملون في هذه الإذاعة، ومنهم عمالقة،
0: نعم،
1: يعني زي الشاعر خوسيه يرو الإسباني، زي الشاعر غاستون باكيرو الكوبي، زي النحات لويس فلسطين المصري، زي المؤرخ والكاتب الروائي الكبير سيمون حايك لبناني،
0: نعم،
1: وهكذا يعني. وإحنا كنا كم شباب يعني،
0: نعم،
1: كنا مجموعة أيضا من الصحفيين، يعني كان شوقي الرئيس من لبنان صحفي معروف
0: طبعا،
1: وماجد الدبسي أيضا صحفي، وعبد الكافي محمد عبد الكافي التونسي
0: رحمه الله، يعني كان وعدنان
1: عدنان الأيوبي صحفي الأيوبي أيضا،
0: نعم،
1: يعني كنا مجموعة يعني ممتازة جدا نعمل في هذه الإذاعة،
0: نعم،
1: عندما كانت هذه الإذاعة في أوجها،
0: صحيح.
1: الآن بظهور 50 سنة بعد ذلك، الآن بظهور إنترنت وشبكات الاجتماعية،
0: نعم،
1: شبكات التواصل الاجتماعي انخفضت، صار الإنسان ممكن يسمع أي راديو أو أي حتى يشاهد أي تلفزيون من أي مكان في العالم بسهولة،
0: صحيح.
1: كنا من قبل نبحث، لما أنا تغربت،
0: نعم،
1: وجيت إلى هذه البلاد في عام 67،
0: نعم،
1: يعني قريبا قبل 60 سنة،
0: نعم، يعني السنة القديمة يبقى 60 سنة فعلا، صحيح،
1: يعني كنا نبحث عن الإذاعة العربية بالموجة القصيرة
0: وبصعوبة
1: ونعرق حتى نعثر عليها،
0: نعم.
1: أما الآن أنت تتنقل من فضائية لفضائية
0: العالم
1: العربية
0: كله،
1: من بيتك في مدريد
0: طبعا
1: بدون أي عناء، وتتكلم
0: صحيح
1: بالواتس أب
0: طبعا،
1: وكان عملنا كصحفيين
0: نعم،
1: يعني أنا كنت مراسل صحفي أيضا لعدة وسائل إعلام صحفية، كنا يعني على التلكس، كنت تذكر التلكس، واليوم بالواتساب، يعني كل شيء سهل اليوم، كل
0: طبعا الحياة تغيرت تماما،
1: ولم تعد الغربة اليوم كما كانت،
0: لا لا خالص، الناس تتواصل يعني
1: تتواصل مع والدك مع والدتك
0: بالتليفون بالصورة بالصوت
1: وتراهم وكأنك معهم،
0: صحيح. هو للأسف يعني الحوار مع حضرتك دايما يعني شيق، والوقت يعني الوقت يمر سريعا، لكن ربما يعني نتوجه لحضرتك بسؤال أخير يتعلق بكلمة يعني ممكن أن توجهها للكتاب الشباب الذين يعيشون في بلاد غير بلادهم، في الغرب مثلا كما نعيش نحن في إسبانيا.
1: الكتاب الشباب طبعا هو يعني لازم يعرفوا أنه مهنة الكتابة تشبه مهنة الراهب،
0: نعم،
1: يعني الكاتب علشان ينتج كتاب يعني لازم يقضي ساعات وساعات لا نهاية لها، جالس يكتب منعزل،
0: صحيح،
1: لا يذهب إلى حفلات ولا يعمل، لا يمارس الحياة الاجتماعية كما يمارسها غيره، وهكذا كتاب بعد كتاب كتاب. إما أن يكون هذا هو يعني مستوى العمل، ولكن قبل ذلك لازم يكون في مستوى قراءة
0: طبعا.
1: يعني القراءة، يعني إذا واحد كتب كتاب قبل أن يقرأ 100 كتاب أعتقد مش حينجح.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني واحد بعد أن يقرأ 100 كتاب يفكر يصير ربما يكتب،
0: صحيح،
1: وربما ينجح أو لا ينجح، هذا طبعا
0: في علم الغيب.
1: بالضبط.
0: جميل. طيب ربما كمان كلمة توجه حضرتك للقراء الإسبان الذين سيطلعون مريم الآن باللغة الإسبانية، ماذا تقول للقارئ أو القارئة الإسبانية المحتملة؟
1: والله أنا أقول لهم يعني أتمنى طبعا أن يصل إليهم مثلا العذاب والمعاناة الكبيرة العميقة الشديدة التي عانى منها بطل قصة الطريق إلى فارو،
0: نعم،
1: وهو الدكتور فارس الأستاذ الجامعي، وأن تصل إليهم أيضا مشاعر الأب والأم الكبيرين بالسن العجوزين وهما لوحدهما بدون زيارة أبنائهما، أن تصل كل هذه المواضيع بما فيها المواضيع الاجتماعية أيضا،
0: نعم،
1: تتطرق لها. يعني أعتقد إن شاء الله أنها ستصلهم وسيشعروا بها، لأنه بالنهاية أدب عربي مترجم للإسباني أصبح كثيرا، يعني ليس بالأمر الجديد، خاصة منذ أن فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل.
0: صحيح.
1: من يومها صارت مترجمة إلى العربية إلى الإسبانية مئات الكتب العربية.
0: جميل. يعني في نهاية حوارنا أولا بنشكر حضرتك على حضورك وعلى الحوار الممتع دائما، ونبارك لك يعني على هذه الكتب الجديدة الدواوين مريم تترجم إلى الإسبانية، فألف مبروك وألف شكر على حضورك يا أستاذ سعيد، وكما أقول لك يا عم سعيد.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك دكتور أحمد، وشكرا جزيلا على هاي المقابلة والاهتمام، ونأمل بإذن الله أن تخرج إذاعة إسبانيا الخارجية من أزمتها.
0: لا تملنا. شكرا جزيلا.

0: وإلى الأوضاع الكارثية التي تمر بها كل من لبنان وغزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة وعلى لبنان، حيث سنتحدث في هذه الفقرة عن الخدمات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود. يعد الوصول إلى الرعاية الصحية في كل من لبنان وغزة مهددا بسبب الضغط على الخدمات العامة المتدهورة، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة للرعاية الصحية الخاصة، علما بأن لبنان يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني، بالإضافة إلى نحو 250 ألف عامل مهاجر. عملت منظمة أطباء بلا حدود على تكييف خدماتها في السنوات الماضية لتوفير رعاية صحية مجانية وعالية الجودة للعديد من المجتمعات بما في ذلك اللبنانيون، حيث تقوم بإدارة مرافق صحية ودعمها في 6 محافظات، وتوفر الرعاية الصحية العامة وطب الأطفال والرعاية الإنجابية والرعاية النفسية، بالإضافة إلى علاج الأمراض الغير معدية والتطعيمات والتوعية الصحية. وبخصوص عدم المساس بالرعاية الصحية، هذا ما صرحت به راكيل غونزاليس منسقة أطباء بلا حدود، حيث قالت:
1: Hoy entregamos 30.000 firmas al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo la protección.
0: سلمنا اليوم أكثر من 30,000 توقيع إلى وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني للمطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية ضد الإفلات من العقاب وتوفير حماية فعالة للبعثة الطبية، وأن تصل المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، لأن حماية البعثات الطبية ليس بخيار وهو أمر إلزامي. مضى 10 سنوات على القانون، يجب أن لا يتجاوز هذا الأمر فقط التذكير وإنما الإجراء الفعلي. هذا خط أحمر لا يجب أن يتم تجاوزه.

0: في عام 2016 تعهد العالم بأمر أساسي وجوهري، حماية الرعاية الصحية في الحروب والنزاعات بموجب القرار 2286، والتزمت به أكثر من 80 دولة، وهذا ما أضافته إلينا.
1: 30.000 personas no caben aquí en esta plaza.
0: 30,000 شخص حاضرون في هذه الساحة، وقد مضى 10 سنوات على قانون 2286 والذي ينص على الحفاظ على سلامة البعثات الطبية خلال الحروب والنزاعات، ولم يتم الالتزام بذلك، حيث تقصف سيارات الإسعاف والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى. ما كان استثنائيا أصبح الآن أمرا معتادا ومتزايدا. في عام 2015 سجل حوالي 1348 هجوما على مرافق رعاية صحية أسفرت عن وفاة ما يقرب من 2000 شخص حول العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق في الوضع في غزة، أكد الدكتور محمد محمود أبو تيم طبيب الأطفال في مركز العطار للرعاية الصحية الأولية في خان يونس قائلا: أدى انعدام الأمن والنزوح المستمر وإغلاق المعابر الحدودية إلى حرمان السكان من الحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية، ولا يزال الوضع هشا للغاية رغم وقف إطلاق النار، وأضاف:
2: الخوف، القصف، النزوح أثر على النفسية تاعت الأسر الفلسطينية وعلى رأسها الأطفال، فأثر على التغذية تاعتهم، خلاهم يدخلوا في مراحل سوء التغذية وكل المضاعفات تاعتها اللي أثرت على صحتهم.
0: أزمة سوء التغذية في غزة من صنع الإنسان ولم تكن موجودة قبل الحرب، هذا ما أكدته ميرسي روكاسبانا مديرة العمليات الطبية. تربط منظمة أطباء بلا حدود هذه النتائج بالحصار الإسرائيلي المفروض على السلع الأساسية والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الطبية، وقد خلف انعدام الأمن والنزوح وقيود المساعدات ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية عواقب وخيمة على صحة الأمهات والمواليد الجدد، وحذرت من أن الوضع لا يزال هشا للغاية رغم ما يسمى بوقف إطلاق النار، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالسماح فورا بدخول المساعدات والإمدادات الحيوية دون عوائق، وهذا ما صرحت به ميرسي روكاسبانا.
3: Esta crisis de desnutrición en Gaza está provocada por el ser humano. No existía antes de la guerra.
0: في غزة يستخدم الجوع كسلاح ووسيلة للسيطرة على السكان. ظهرت دراستان لتحليل البيانات الطبية أن أزمة سوء التغذية التي تسببت بها إسرائيل في غزة كان لها أثر مدمر على النساء الحوامل والمرضعات والمواليد الجدد والأطفال دون سن 6 أشهر خلال فترة العداء الشديد والحصار، كما حدث في غزة في منتصف عام 2025 في 4 مراكز صحية نديرها وندعمها.
3: Sus bebés tenían muchas más probabilidades de nacer prematuros, con bajo peso y el doble de riesgo de morir.
0: وحللت منظمة أطباء بلا حدود بيانات جمعت من أمهات لمواليد جدد تلقوا العلاج في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى ناصر، حيث أصيبت أكثر من نصف النساء بسوء التغذية في مرحلة ما من حملهن، وظلت 1 من كل 4 نساء تعاني من سوء التغذية عند الولادة. ولد 90% من الأطفال لأمهات يعانون من سوء التغذية قبل الأوان، و84% منهم بوزن منخفض عند الولادة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الأطفال المولودون لأمهات غير مصابات بسوء التغذية وقت الولادة، وكانت وفيات حديثي الولادة ضعف ما هي عليه في الأطفال المولودون لأمهات يعانون من سوء التغذية مقارنة بأولئك المولودون لأمهات غير مصابات بسوء التغذية. رامي أبو ياسر الموظف في منظمة أطباء بلا حدود في غزة قال شهدنا هجمات مباشرة على المستشفيات والتدمير الممنهج للنظام الصحي على يد الجيش الإسرائيلي، وأضاف
4: فجأة هناك صوت انفجار كبير في المستشفى. للأسف الشديد كان الاستهداف مباشرة لقسم المبيت وقسم العمليات. ثلاثة من زملائنا الأطباء استشهدوا في الضربة هاي، عدد من المصابين، مرافق مريض ومريض استشهد. الإشي أجا فجأة، واللي أصعب من الإشي إنك تدفن زمايلك بإيدك وبعد دقائق ترجع تكمل عمل، لأنه ما فيش كان بأي قرار تاني، أي خيارات أخرى. الإصابات متواصلة للحظة هاي، المنظر مش هيروح من عينينا. زمايلي لو وجودين معايا قبل ثواني شهداء تحت الأرض. يعني كلمة خوف، يمكن شاب يقول عيب يقول خوف، بس هو خوف مستمر لحظة بلحظتها، لأنه الاستهدافات ما وقفتش على المستشفى.
0: وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الساعة. لكم من فريق العمل أجمل التمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك.

تقنيات إدارة مياه أكثر تطوراً مما كان يعتقد سابقاً، ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة بلاس ون، فإن هرم زوسر الذي يعود تاريخه إلى حوالي 2680 قبل الميلاد كان يعمل كنظام متكامل لعب فيه الماء دوراً أساسياً في نقل المواد.

وكان البنات يوجهون المياه من مجاري مائية موسمية تعرف بالأودية إلى داخل المجمع، وتقدم هذه الفرضية لمهندسي الأسرة الثالثة كرواد في استخدام الطاقة الهيدروليكية في المشاريع المعمارية الضخمة، مما قد يغير فهمنا لكيفية بناء الأهرامات المصرية. ولكي يعمل هذا النظام كان لابد من وجود شبكة خارجية واسعة النطاق، ومن العناصر الرئيسية التي حددها الباحثون جسر المدير، وهو بناء يبلغ طوله حوالي كيلومترين وسمكه 15 مترا. ووفقا للدراسة كان هذا البناء بمثابة سد مصمم لاحتواء مياه الفيضانات وترشيح الرواسب، كما يظهر تحليل المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية. كان الحفاظ على المياه خالية من الشوائب أمرا بالغ الأهمية لتجنب انسدادات شبكة الأنفاق تحت الأرض والتي تقدر بنحو 7 كيلومترات. هكذا كان من المفترض أن يعمل المصعد الهيدرولي داخل أهرامات مصر. ويقع العنصر الأكثر ابتكارا في النموذج المقترح داخل الهرم، حيث يصف الباحثون بئرا مركزيا بعمق حوالي 28 مترا ومن خلال دورات متحكم بها من الملء والتفريغ. وكان من الممكن لمنصة خشبية عائمة نقل كتل يتراوح وزنها ما بين 50 إلى 100 طن إلى مستويات عليا. ويتيح هذا النظام مقارنة بالمصعد الهيدروليكي بناء رأسيا يوصف بأنه بركاني، حيث ترتفع المواد عبر النواة وتوزع إلى الخارج. وإلى الخبر الرياضي، كما ورد في الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية، فإن استبعاد لاعبي ريال مدريد بالكامل من تشكيلة المنتخب الإسباني لكأس العالم لعام 2026 قد أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة في إسبانيا، بينما احتفلت الصحافة الكتالونية بهذا الغياب التاريخي الذي يتزامن مع موسم آخر خال من الألقاب الكبرى للنادي الملكي. وكشف لويس دي لافوينتي يوم الاثنين عن قائمة المنتخب الإسباني المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وضمت القائمة 8 لاعبين من برشلونة، وهم خوان غارثيا، إريك غارثيا، باو كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو، فيران توريس ولامين يامال، لكنها خلت تماما من أي لاعب من ريال مدريد. للمرة الأولى منذ عام 1932 يغيب لاعبو ريال مدريد عن تشكيلة المنتخب الإسباني حامل لقب بطولة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال. ومع هذه التشكيلة التي تعتمد بشكل كبير على نجوم برشلونة، تسعى إسبانيا لتكرار إنجازها الأوروبي والتتويج بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة عام 2010. وهذا الغياب التاريخي فتح الباب على مصراعيه أمام الصحافة الكتالونية للاحتفال بطريقتها الخاصة. واستغلت الصحافة الكتالونية هذا الخبر خير استغلال، خاصة مع اختيار 8 لاعبين من برشلونة. وتصدرت صحيفة الموندو ديبورتيفا وسبورت عناوينهما صباح يوم الثلاثاء بعبارة 8-0 في إشارة ساخرة إلى عدد لاعبي برشلونة مقابل 0 من ريال مدريد. وكتبت موندو ديبورتيفو عنوانا بسيطا: روخا كولي، أحمر وأزرق وألوان برشلونة. بينما أضافت سبورت: هزيمة ساحقة، مؤكدة في صفحاتها بأن برشلونة سيقود المنتخب الإسباني مرة أخرى في كأس العالم.

0: ¿Que eso no garantiza nada? Sí.
1: Esta convocatoria no es mía.
2: وهذا ما قاله المدرب الإسباني دي لا فوينتي حيث قال نشعر بأننا المرشحون الأوفر حظا نعم قادرون على الفوز بكأس العالم نعم لكن هذا لا يضمن شيئا نعم اختيار هذه التشكيلة ليست قراري وحدي بل هو قرار الجميع سأخبركم لماذا إريك وبوبيل هنا أعتقد أن الجميع يعلم وخاصة متابعي كرة القدم وهم الغالبية العظمى منا الأداء المميز الذي قدمه هذان اللاعبان لطالما قلت أن هناك لاعبين لم يسبق لهم اللعب معنا وسيحظون بفرصة التواجد معنا هذه المرة لا أعرف إن كان عددهم 8 وليس لدي أدنى فكرة وإن كنت أعرف فقد نسيت بالفعل.

0: نحن اليوم على موعد خاص مع الكاتب الفلسطيني الكبير المقيم في إسبانيا الأستاذ سعيد العالمي، وهو شاعر وروائي وقاص وصحفي ومترجم، وعمل هنا في إذاعة إسبانيا الخارجية وفي الإذاعة الإسبانية لسنوات طويلة. أستاذ سعيد، مرحبا بك وشكرا جزيلا على تلبية دعوتنا لهذا اللقاء.
1: أهلا بك دكتور أحمد يماني، أتشرف بهذا اللقاء.
0: الشرف لنا أستاذ سعيد. نبارك لك أولا صدور مجموعة مريم باللغة الإسبانية، ونود أن نعرف ما الذي تعنيه لك هذه الخطوة، وكيف ترى تفاعل القارئ الإسباني مع مريم الفلسطينية؟ لنقل،
1: كتاب مريم هو مترجم من اللغة العربية، وقد صدر في عمان في الأردن عن دار الكرمل في 1995.
0: نعم.
1: وفيه مجموعة قصص، أنا قصصي القصيرة في الواقع طويلة، يعني 30 صفحة 40 صفحة القصة، فلذلك الكتاب فيه 7 قصص فقط.
0: نعم.
1: وهي قصص تتطرق إلى مواضيع عدة، يعني منها مثلا قصة مريم هذه، وهو اسم ابنتي الصغيرة مريم.
0: نعم.
1: الآن هي يعني سيدة متزوجة وعندها أولاد.
0: نعم.
1: وكتبتها يمكن لما كانت ابنتي ربما في السنة الثالثة من عمرها، وبينما كنت ألعب معها خطرت ببالي هذه القصة بعد أن سمعت من والدي كلام يعني يقول: يا ليت الزمان يعود وتعودون أطفال تلعبون بين قدمي.
0: نعم.
1: هكذا، وكانت الدمعة في عين والدي.
0: نعم.
1: فمن هنا خطرت لي هذه القصة وكتبتها، وهي تركز على عندما يكبر الوالدان ويصبحان في سن الشيخوخة ولا يلتفت إليهما أبناؤهما. هذه بالواقع مأساة بالنسبة للكبار السن
0: طبعاً.
1: عندما يشعرون أن أبناءهم لا يكترثون بهم. ولذلك كما ترى غلاف الكتاب يصور رجل وامرأة، زوج وزوجته كبيرين في السن،
0: صحيح،
1: ينظران إلى باب الدار لعل أحدا يطرق عليهم الباب.
0: صحيح.
1: هذه على فكرة يعني حالة موجودة بكثرة جدا، لا سيما في أوروبا.
0: صحيح طبعا،
1: لا سيما في أوروبا، ولأن الحياة صارت مشاغل لا تنتهي، والأولاد يتزوجون ويلتهون طبعا، ينشغلون بأبنائهم
0: طبعا،
1: ويبقى الوالد والوالدة الكبار في السن تقريبا في خضم النسيان أو في عالم النسيان.
0: نعم. طيب، يعني
1: هذه إحدى القصص.
0: تفضل.
1: بينما في قصص أخرى عن المقاومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وفي قصص أخرى اجتماعية عن المجتمع، و
0: ربما نتحدث لاحقا بالتفصيل عن
1: نعم.
0: عن بعض القصص
1: قمت بترجمتها شخصيا، يعني أنا طبعا ترجمت عدة كتب من الإسبانية للعربية.
0: صحيح.
1: ومن العربية للإسبانية
0: طبعا
1: أيضا، وهذا أول كتاب من كتبي أترجمه.
0: يعني أنا كنت أود أن أسأل حضرتك عن هذا الموضوع، يعني فكرة الترجمة الأدبية هي دائما إعادة خلق للنص، يعني فكيف كانت تجربتك يعني كمترجم بقى أيضا ككاتب مترجم في نفس الكتاب، وهل شعرت يعني أن الخصوصية الثقافية الفلسطينية ممكن تنتقل بسلاسة إلى اللغة الإسبانية، ولا شفت الموضوع إزاي وأنت أنت الكاتب والمترجم في الوقت نفسه؟
1: هو الخصوصية العربية.
0: نعم.
1: وليست الفلسطينية.
0: نعم.
1: وإنما الخصوصية لا سيما اللغوية العربية.
0: جميل.
1: طبعا الترجمة من العربي إلى الإسباني كما تعلم دكتور وأنت خبير في هذا الموضوع.
0: شكرا لحضرتك.
1: يعني هو من عالم إلى عالم آخر، مختلفين تماما.
0: صحيح.
1: لغويا
0: طبعا،
1: فالمجهود كبير في الترجمة من هاتين اللغتين، كما لو أن تترجم من العربية للصينية أو من إلى آخره.
0: نعم.
1: ولكن كما سؤالك يعني جدا ممتاز، لأنه ما الذي يحصل عندما يترجم المؤلف كتابه
0: نفسه
1: أو شعره؟
0: صحيح.
1: هنا يحتار، لأنه ممكن أنت لما تترجم كما حصل معنا أنا وأنت لما ترجمنا معا كتاب فيكتوريا كارو.
0: نعم.
1: فيكتوريا كارو الشاعرة.
0: نعم.
1: ترجمناه معا.
0: صحيح.
1: كنت أنا لما أحتار في أبيات الشعر اللي هي كتبتهم كنت أذهب إليها وأتصل بها وأقول ماذا قصدت بهذه بهذا الكلام، فكانت تحكي لي أما لما أنت تكون المؤلف ماذا تفعل؟ تسأل نفسك ماذا تؤلف من جديد؟
0: نعم.
1: ولا سيما وأن هذا الكتاب صدر بالعربية قبل
0: سنوات طويلة،
1: قبل 30 سنة يعني.
0: نعم نعم.
1: فماذا كنت أريد أن أقول في تلك
0: ذلك الوقت؟
1: الله يعلم.
0: ربما يعني هذا ساعد حضرتك أنك يكون في حرية أكثر في الترجمة.
1: طبعا، هو المترجم لما يترجم كتابه أو شعره يتصرف فيه.
0: صحيح.
1: يعني هي ترجمة بتصرف.
0: صحيح.
1: ولكن عنده الحرية أنه يتصرف.
0: صحيح، جميل. طيب يعني نعود إلى الكتاب نفسه، يعني إلى الكتاب نفسه يعني، ونتحدث عن فكرة القصة القصيدة. حضرتك يعني قلت إن هي قصص طويلة، ولهذا يعني أسميتها بالإسبانية الريلاتوس بدل من كوينتوس، لأن الكوينتوس هتكون قصيرة نوعا ما.
1: صحيح.
0: والريلاتوس طبعا أكبر يعني،
1: طبعا
0: قد يعني تكاد تقترب من النوفيلا، يعني ربما في 30 صفحة ربما تكون رواية قصيرة.
1: رواية
0: فعلا.
1: قصيرة.
0: صحيح.
1: بالفعل.
0: صحيح. طيب ربما يعني هناك رسائل أدبية وفكرية وراء الكتاب باللغة العربية، هل هذه الرسائل يمكن أن تنقل إلى اللغة الإسبانية؟ بمعنى يعني ما وراء النص هل يمكن نقله أيضا إلى اللغة الإسبانية وإيجاد قارئ له؟
1: بلا شك. يعني هو هذه أولا قضية المتقدمين في السن الذين ينساهم أبناؤهم، هذه قضية عالمية.
0: صحيح.
1: وطبعا شغلت الكثير في الأدب وفي السينما وفي كل مظاهر الفن.
0: نعم.
1: ولكن في هذه أيضا مثلا قصة الطريق إلى فارو.
0: نعم.
1: هذه قصة عن المقاومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: تروي قصة أستاذ خارج فلسطين في البرتغال، مدينة فارو في البرتغال.
0: نعم.
1: وكيف يعني يكافح بقلمه ضد الاستبداد الصهيوني وضد الاحتلال وإلى آخره. طبعا مش حاشرح تفاصيل القصة.
0: نعم.
1: حتى تبقى
0: حتى
1: في ذهن القارئ أن يتعرف عليها.
0: نعم.
1: هو كتاب مريم صدر عن دار الكرمل في عمان.
0: نعم. طيب يعني حضرتك يعني تفضل.
1: يعني هذان يعني كل هذه الأشياء يتلقاها الجمهور الإسباني باهتمام.
0: نعم.
1: يعني نعم. بين الاهتمام والشغف، مثلا في قضية الآباء اللي يعيشون لوحدهم.
0: نعم.
1: ولا أحد يسأل عنهم، هذه يعني تهم جدا كل المجتمعات بما فيها المجتمع الإسباني،
0: وخاصة لأن المجتمع الإسباني ربما مجتمع يعني الأغلبية هي من كبار السن لنقل يعني.
1: بالضبط، خاصة في إسبانيا.
0: صحيح.
1: يعني معدل هنا معدل كبار السن معدل عالي جدا
0: في مقابل الشباب أو الأطفال أو ما إلى ذلك يعني. طيب يعني حضرتك أيضا نشرت رواية، ولكن أنت كتبتها مباشرة باللغة الإسبانية، وأذكر أننا تناولناها في حوار قبل عدة سنوات.
1: رواية صدرت في آخر سنة 21.
0: نعم.
1: قبل 4-5 سنوات.
0: نعم.
1: وهي رواية بالإسبانية، لم أترجمها للعربية.
0: هذا كتبتها مباشرة باللغة الإسبانية.
1: نعم. بعنوان عمرزاد والساحر فلور.
0: نعم.
1: والممالك الخمس.
0: صحيح.
1: وهي الآن في طبعتها الثانية.
0: نعم.
1: ويعني هذه رواية ملحمية 800 صفحة تقريبا.
0: 800 صفحة طبعا، كانت رواية كبيرة جدا.
1: من الخيال الفانتازية.
0: نعم.
1: ما يعرف
0: بالأدب الفانتازي.
1: الأدب الفانتازي.
0: نعم.
1: وفي العصور الوسطى في المشرق، ليس المشرق العربي ولكنه
0: المشرق عموما
1: بدون تحديد هوية. والممالك الخمسة، الممالك الخمس هي ممالك أيضا خيالية. نعم.
0: لأن حضرتك أنا أذكر في الحوار تحدثنا عن ألف ليلة وليلة، يعني وتأثيرها.
1: صحيح.
0: على الرواية.
1: هو ألف ليلة وليلة.
0: نعم.
1: لها الفضل على كل الأدب العالمي.
0: صحيح.
1: العالمي. وحتى صحيح. اليوم تصدر أفلام، وكما كفيلم علاء الدين الأمريكي.
0: نعم.
1: الشهير. وأفلام كثيرة وأفكار كثيرة مأخوذة من ألف ليلة وليلة، ولكن في كتابي عمرزاد لا يوجد أي شيء من ألف ليلة وليلة إطلاقا.
0: لا يعني كتأثر بالأجواء العامة، يعني ربما فكرة الخيال ربما
1: هو نوع آخر من الخيال.
0: نعم يعني نعم جميل. طيب حضرتك يعني تقيم في إسبانيا منذ منتصف الستينيات، يعني هي فترة طويلة جدا عصرت فيها تحولات سياسية واجتماعية وثقافية كبرى في هذا البلد. كيف أثرت هذه العقود الممتدة في إسبانيا على وعيك الأدبي بوصفك كاتبا فلسطينيا؟
1: والله السنين عندما تمر تحفر
0: صحيح
1: في النفس، وتحفر في الذاكرة، وتحفر في الطباع، وتحفر في كل شيء.
0: نعم.
1: بما يدور حولك وبما تعيش في حياتك. وطبعا احنا عايشين في إسبانيا في جو إسباني كامل، لازم نتأثر يعني كشاعر مثلا.
0: نعم.
1: أو ككاتب أو كصحفي حتى بالمحيط الأدبي، ولكن في نفس الوقت لم ننسلخ، يعني أنا شخصيا لم أنسلخ أبدا عن الأدب العربي وما يحدث في العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: يوميا، وأنا طبعا كما تعلم مثابر على شرح القضية الفلسطينية
0: طبعا.
1: في وسائل الإعلام وفي
0: وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: أيضا
1: وفي نعم. يعني في المنتديات هذه الثقافية.
0: نعم.
1: يعني نحن نعيش، أنا بقول دائما نحن المغتربين ناس فرونتريثوس، يعني
0: نعم.
1: حدوديين
0: على الحدود.
1: إحنا على الحدود.
0: أيوه.
1: إحنا هنا وإحنا هنا.
0: صحيح.
1: وهذه ميزة وفي نفس الوقت
0: عيب كبير.
1: وفي نفس الوقت ليس
0: أزمة.
1: نعم.
0: جميل. طيب حضرتك برضو يعني توازن في كتابتك بين الهوية الفلسطينية، فكرة الجذور الفلسطينية، وبين الحياة وتفاصيل الحياة في إسبانيا. هناك مزيج زي ما حضرتك قلت عن يعني عن التأثير الإسباني أو تأثير الحياة في إسبانيا، لكن أيضا حضرتك يعني صدر لك منذ قريب 3 يعني دواوين شعرية صدرت في تونس وبأغلفة جميلة جدا، يعني ربما طبعا للأسف يعني لن نستطيع أن نصف يعني الأغلفة، لكنها جميلة بالفعل. وهناك يعني أحد الأغلفة في الجدول الهضار، ربما الخلفية هي الكوفية الفلسطينية مع رفع علامة النصر.
1: نعم.
0: بيد شاب أو رجل أو ما إلى ذلك. قبل ما نتكلم عن الأصايد، قبل حضرتك ما تقرأ لنا كمان بعض الأصايد، السؤال اللي بيطرح نفسه دائما يعني أمام متعددي المواهب، يعني من الكتاب من يكتبون القصة والشعر والرواية والترجمة والمقالة وما إلى ذلك، هل حضرتك بتجد في كل موضع يعني طريقة معينة للقول أو فكرة معينة بتخرج على شكل قصة أو شكل قصيدة أو رواية أو مقالة؟ يعني كيف تحدد لحظة الإلهام هذه؟ يعني
1: وأنت أيضا ما شاء الله شاعر ومعروف جدا، تعرف أن القصيدة تأتي بقالبها.
0: صحيح. تأتي وحدها.
1: يعني والله يعني هي تفرض نفسها بهذا القالب.
0: نعم.
1: الشعر العمودي ولا الشعر الحر ولا الشعر المجرف، يعني مثلا يعني أو القصة لما تخطر لك.
0: نعم.
1: تخطر أيضا كقصة قصيرة ولا بتستاهل. هو المشكلة في الرواية أنه ما عندناش وقت إحنا نتفرغ لرواية، خاصة لما كنت أشتغل هنا في الإذاعة.
0: نعم.
1: يعني أنت عارف حياة الصحفي كيف.
0: طبعا.
1: فما كانش ممكن أني أتفرغ لكتابة رواية، لأنه الرواية عايزة يعني استمرار، وعايزة ما تتركهاش فترة بعد.
0: صحيح.
1: ما تعرفش أنت كتبت إيه.
0: صحيح.
1: ولكن لذلك ثابرت على القصة القصيرة، وأول قصة قصيرة لي صدرت 70 في.
0: نعم.
1: في الكويت.
0: نعم.
1: في الصحف الكويتية. يعني المادة الأدبية تفرض نفسها على الشاعر أو
0: الكاتب
1: أو الروائي.
0: نعم.
1: أو كاتب القصة.
0: جميل.
1: يعني هو لا، والله هو لا يختار يعني.
0: أي طبعا الحاجات تأتي وحدها فعلا.
1: صحيح. وإلا فما عندوش موهبة.
0: صحيح.
1: لأنه هذه إلهام يعني.
0: طبعا طبعا. هو كان بورخيس يقول كده كمان، يعني
1: بالزبط.
0: إحنا ربما نتصور فقط عندنا في العالم العربي فكرة وادي عبقر وأن الشاعر له جن، يعني هو بورخيس أيضا كان يقول نحن نستقبل شيء لا نعرف من أين يأتي. يعني.
1: صحيح والله.
0: طبعا.
1: صحيح.
0: طيب ربما ننتهز هذه الفرصة لقراءة بعض القصائد من دوين حضرتك الأخيرة، يعني هي الكتب.
1: وأشوف دكتور أحمد أنا عندي ثلاثيتين.
0: نعم.
1: يعني أنا بصدر دواويني أصدرها ثلاثية.
0: ثلاث نعم.
1: ب2007 2008 2009 ثلاثية السنابل.
0: جميل.
1: سنابل الحياة، سنابل الندى، وسنابل الشرر.
0: نعم.
1: وكل واحدة في موضوع. يعني هنا مثلا ثلاثية الجداول.
0: نعم.
1: صدرت قبل سنة تقريبا.
0: نعم.
1: الجدول الخفي اللي هو عن الحياة.
0: نعم.
1: والجدول الرقراق عن الحب.
0: نعم.
1: بكل المعاني، بكل معاني الحب.
0: نعم.
1: والجدول هدار هو
0: الثورة
1: الشعر الوطني.
0: نعم.
1: فلسطيني وعروبي.
0: نعم. نعم.
1: فمش عارف من أي نوع بتحب.
0: أعتقد ربما يكون من الجميل أن نبدأ من الجدول الهدار. يعني تحية لفلسطين وتحية لحضرتك.
1: مثلا أنا فتحت هيك بدون اختيار يعني.
0: طبعا أخذت بالي.
1: رسالة غضب لأمتي.
0: نعم.
1: نقرأ منها بعض الأبيات لأنها طويلة.
0: نعم.
1: يا من بجبنك قد خسرت ديارة، باتت شعوب الأرض فيك حيارة. لم يشهد الإنسان قبلك أمة حل الثراء بها فكان دمارة. النفط أنهار وأنت ذليلة، شأن البهائم حملت قنطارة. إن الذي خلق الكواكب والسها خلق الكرامة عادلا جبارا، ماذا فعلت بها فإذ هي ذلة تتجرعين كؤوسها مدرارة. هذه بعض الأبيات.
0: جميل.
1: من قصيدة طويلة يعني تقريبا 60 بيت.
0: نعم.
1: ممكن نقرأ شوية من
0: طبعا تفضل يعني ننوع قليلا.
1: هو قصائد الحياة.
0: نعم.
1: يعني
0: قصائد تأملية في فكرة الحياة. نعم. والموت. نعم.
1: يعني أنا بكتب في كل المواضيع تقريبا.
0: نعم.
1: هو بيفتكروا في إسبانيا أنه شعر فلسطيني بس لازم تكتب عن فلسطين.
0: لا طبعا.
1: ولكن نحن شعراء نكتب في المواضيع التي يرسلها لنا جن عبقر. أي هذه عن الموت.
0: اتفضل.
1: يعني الموت وصلني خبر شخص عزيز توفى وجاءتني هذه القصيدة.
0: اتفضل.
1: ويخطفنا الموت فردا ففردا، فلا يبقي أنسا ولا يبقي سعدا. ولولاك يا موت نصل رهيف تجث العبادة سكوتا وعدا، لثارت عليك الشعوب بسيف وأعطتك موتا زؤاما وردا، ولكن تخطف هذا وتلك فتأخذ جمعا رويدا رويدا، ويأمل كل بألا يموت إلا وقد عاش طولا وعرضا، ويأمل عمرا مديدا سعيدا عصا في يديه وقرنا تعدى.
0: جميل.
1: برضو هذه بعض الأبيات.
0: جميل طبعا.
1: هذه يعني عن الحياة
0: طبعا
1: وكذا.
0: وهذا طبعا
1: قصائد الحب مثلا، هذه الحب بكل معاني.
0: نعم.
1: مثلا
0: تفضل
1: خلينا نشوف. هذه قصيدة قديمة جدا يعني من سنة 68.
0: يا نهار أبيض.
1: مثلا كم قلت الحب خرافات وأحاديث وحكايات، حتى أصبحت بها صبا واحتلت قلبي الآهات. هذه كتبتها من عمري 18.
0: أيوة يعني 18 يعني واضح فيها التأثر بالشعر الرومانسي القديم. يعني
1: في أخرى.
0: فضل.
1: بالغزل. سحرتني بجمالك وهل لمثلي مثالك، أخذتني من عقالي ففك عني عقالك، أسير خلفك سحرا أم هياما حيالك، أم تراني أنام وحالم بخيالك. أهل عيونك أفق أم كواكب تتلالى أم نجوم بوارق، أسنا ما تبثاني أم شواظ أم نيازك إلى آخره.
0: جميل. ربما لها يعني قريبة من الموشحات الأندلسية بشكل ما يعني. صحيح. ربما هذا يعني ينقلنا إلى السؤال، يعني إلى سؤال المساهمة الإسبانية والتراث الأندلسي والتاريخ المشترك بين إسبانيا والعالم العربي. يعني هل ساهم هذا التراث بالنسبة لحضرتك في تقريب المسافة بينك وبين النص، أم أن الغربة يعني تظل تفرض شروطها على المبدع دائما؟
1: وانت أول شيء بديت بالسؤال بالتراث الأندلسي نعم. والعربي، وهنا لازم نذكر للمستمع العربي أنه الأدب الإسباني يبدأ من الموشحات العربية ومن الخرجس العربية،
0: صحيح،
1: وذلك ما هو متفق عليه كل مؤرخين الأدب، والأدب الإسباني عمره 500 سنة.
0: وميليو غارثيا غوميز في كتابه يعني خاصة
1: يعني أنا ترجمت كتاب تاريخ نعم. الأدب الإسباني
0: نعم،
1: وتعرفت على هذه الحقائق وكيف بدأ الأدب الإسباني
0: نعم.
1: أما الشطر الثاني من سؤالك أن يكون قد أثر علي
0: نعم.
1: فكما قلت من قبل طبعا لازم يأثر علي في طريقة كتابتي، في فهمي حتى لأمور كثيرة سياسية، أو يعني نحن هنا في إسبانيا أو في أوروبا لما نعيش لا نفكر كالعربي الذي يعيش في بلده
0: طبعا
1: عمره كله ولا يغادر، كما هذه عادة يعني الإسباني الذي لا يخرج من بلده ليس عنده الفكر المنفتح كالإسباني الذي عاش وتجول ولذلك نرى أن العنصرية مثلا يعني
0: نعم.
1: العنصرية نجدها عند الذين لم يختلطوا بشعوب أخرى وبثقافات أخرى
0: وبقليل الثقافة عموما يعني.
1: بالضبط أيوة.
0: صحيح.
1: كل ما كان الإنسان قليل ثقافة أكثر
0: أصبح أكثر عنصرية وأكثر كراهية للآخر.
1: صحيح 100%.
0: حضرتك يعني قبل التسجيل قلت لي يعني أن كنت تجلس بجانب الشاعر الإسباني الكبير خوسيرو.
1: صحيح.
0: ربما يعني نود أن نتعرف قليلا على تلك المرحلة من عملكم في إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: والله كانت إذاعة إسبانيا الخارجية التي نتكلم منها الآن في ذلك الوقت ونحن نتحدث عن الثمانينات.
0: نعم.
1: كانت يعني كريسول بوتقة.
0: نعم.
1: لكثير من الشعراء والأدباء إسبان وغير إسبان الذين كانوا يعملون في هذه الإذاعة، ومنهم عمالقة
0: نعم.
1: يعني زي الشاعر خوسيه يرو الإسباني، زي الشاعر غاستون باكيرو الكوبي، زي النحات لويس فلسطين المصري، زي المؤرخ والكاتب الروائي الكبير سيمون حايك لبناني
0: نعم.
1: وهكذا يعني واحنا كنا كم شباب يعني
0: نعم.
1: كنا مجموعة أيضا من الصحفيين، يعني كان شوقي الرئيس من لبنان صحفي معروف
0: طبعا،
1: وماجد الدبسي أيضا صحفي، وعبد الكافي محمد عبد الكافي التونسي
0: رحمه الله،
1: يعني كان
0: وعدنان
1: عدنان الأيوبي صحفي
0: الأيوبي.
1: أيضا
0: نعم،
1: يعني كنا مجموعة يعني ممتازة جدا نعمل في هذه الإذاعة
0: نعم.
1: عندما كانت هذه الإذاعة في أوجها.
0: صحيح.
1: الآن بظهور 50 سنة بعد ذلك، الآن بظهور إنترنت وشبكات الاجتماعية
0: نعم.
1: شبكات التواصل الاجتماعي انخفضت، صار الإنسان ممكن يسمع أي راديو أو أي حتى يشاهد أي تلفزيون من أي مكان في العالم بسهولة.
0: صحيح.
1: كنا من قبل نبحث، لما أنا تغربت
0: نعم.
1: وجيت إلى هذه البلاد في عام 67
0: نعم،
1: يعني قريبا قبل 60 سنة
0: نعم، يعني السنة القديمة يبقى 60 سنة فعلا. صحيح.
1: يعني كنا نبحث عن الإذاعة العربية بالموجة القصيرة
0: وبصعوبة
1: ونعرق حتى نعثر عليها
0: نعم
1: أما الآن أنت تتنقل من فضائية لفضائية
0: العالم
1: العربية
0: كله.
1: من بيتك في مدريد
0: طبعا.
1: بدون أي عناء وتتكلم
0: صحيح.
1: بالواتس أب
0: طبعا،
1: وكان عملنا كصحفيين
0: نعم،
1: يعني أنا كنت مراسل صحفي أيضا لعدة وسائل إعلام صحفية، كنا يعني على التليكس
0: طبعا.
1: كنت تذكر التليكس، واليوم بالواتساب يعني كل شيء سهل اليوم، كل
0: طبعا
1: شيء
0: الحياة تغيرت تماما،
1: ولم تعد الغربة اليوم كما كانت.
0: لا خالص، الناس تتواصل يعني
1: تتواصل مع والدك مع والدتك
0: بالتليفون بالصورة بالصوت
1: وتراهم وكأنك معهم.
0: صحيح. هو للأسف يعني الحوار مع حضرتك دايما يعني شيق، والوقت يعني الوقت يمر سريعا، لكن ربما يعني نتوجه لحضرتك بسؤال أخير يتعلق بكلمة يعني ممكن أن توجهها للكتاب الشباب الذين يعيشون في بلاد غير بلادهم، في الغرب مثلا كما نعيش نحن في إسبانيا.
1: الكتاب الشباب طبعا هو يعني لازم يعرفوا أنه مهنة الكتابة تشبه مهنة الراهب
0: نعم،
1: يعني الكاتب علشان ينتج كتاب يعني لازم يقضي ساعات وساعات لا نهاية لها، جالس يكتب منعزل،
0: صحيح،
1: لا يذهب إلى حفلات ولا يعمل، لا يمارس الحياة الاجتماعية كما يمارسها غيره، وهكذا كتاب بعد كتاب كتاب. إما أن يكون هذا هو يعني مستوى العمل، ولكن قبل ذلك لازم يكون في مستوى قراءة
0: طبعا.
1: يعني القراءة، يعني إذا واحد كتب كتاب قبل أن يقرأ 100 كتاب أعتقد مش حينجح.
0: صحيح.
1: يعني صحيح. يعني واحد بعد أن يقرأ 100 كتاب يفكر يصير ربما يكتب.
0: صحيح.
1: وربما ينجح أو لا ينجح، هذا طبعا
0: في علم الغيب.
1: بالضبط.
0: جميل. طيب ربما كمان كلمة توجه حضرتك للقراء الإسبان الذين سيطلعون مريم الآن باللغة الإسبانية، ماذا تقول للقارئ أو القارئة الإسبانية المحتملة؟
1: والله أنا أقول لهم يعني أتمنى طبعا أن يصل إليهم مثلا العذاب والمعاناة الكبيرة العميقة الشديدة التي عانى منها بطل قصة الطريق إلى فارو.
0: نعم.
1: وهو الدكتور فارس الأستاذ الجامعي، وأن تصل إليهم أيضا مشاعر الأب والأم الكبيرين بالسن العجوزين وهما لوحدهما بدون زيارة أبنائهما، أن تصل كل هذه المواضيع بما فيها المواضيع الاجتماعية أيضا.
0: نعم.
1: تتطرق لها، يعني أعتقد إن شاء الله أنها ستصلهم وسيشعروا بها، لأنه بالنهاية أدب عربي مترجم للإسباني أصبح كثيرا، يعني ليس ليس بالأمر الجديد، يعني ليس بالأمر الجديد، خاصة منذ أن فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل.
0: صحيح.
1: من يوميها صارت مترجمة إلى العربية إلى الإسبانية مئات الكتب العربية.
0: جميل. يعني في نهاية حوارنا أولا بنشكر حضرتك على حضورك وعلى الحوار الممتع دائما، ونبارك لك يعني على هذه الكتب الجديدة الدواوين مريم تترجم إلى الإسبانية، فألف مبروك وألف شكر على حضورك يا أستاذ
1: فيك.
0: سعيد، وكما أقول لك يا عم سعيد.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك دكتور أحمد، وشكرا جزيلا على هذه المقابلة والاهتمام، ونأمل بإذن الله أن تخرج إذاعة إسبانيا الخارجية من أزمتها.
0: لا تملنا. شكرا جزيلا.

0: وإلى الأوضاع الكارثية التي تمر بها كل من لبنان وغزة بسبب الحرب الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة وعلى لبنان، حيث سنتحدث في هذه الفقرة عن الخدمات التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود. يعد الوصول إلى الرعاية الصحية في كل من لبنان وغزة مهددا بسبب الضغط على الخدمات العامة المتدهورة، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة للرعاية الصحية الخاصة، علما بأن لبنان يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني، بالإضافة إلى نحو 250 ألف عامل مهاجر. عملت منظمة أطباء بلا حدود على تكييف خدماتها في السنوات الماضية لتوفير رعاية صحية مجانية وعالية الجودة للعديد من المجتمعات بما في ذلك اللبنانيون، حيث تقوم بإدارة مرافق صحية ودعمها في 6 محافظات، وتوفر الرعاية الصحية العامة وطب الأطفال والرعاية الإنجابية والرعاية النفسية، بالإضافة إلى علاج الأمراض الغير معدية والتطعيمات والتوعية الصحية. وبخصوص عدم المساس بالرعاية الصحية، هذا ما صرحت به راكيل غونزاليس منسقة أطباء بلا حدود، حيث قالت:
1: Hoy entregamos 30.000 firmas al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo la protección.
0: سلمنا اليوم أكثر من 30,000 توقيع إلى وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية للمطالبة باتخاذ إجراءات حقيقية ضد الإفلات من العقاب وتوفير حماية فعالة للبعثة الطبية وأن تصل المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، لأن حماية البعثات الطبية ليس بخيار وهو أمر إلزامي. مضى 10 سنوات على القانون، يجب أن لا يتجاوز هذا الأمر فقط التذكير وإنما الإجراء الفعلي. هذا خط أحمر لا يجب أن يتم تجاوزه.

0: في عام 2016 تعهد العالم بأمر أساسي وجوهري، حماية الرعاية الصحية في الحروب والنزاعات بموجب القرار 2286، والتزمت به أكثر من 80 دولة، وهذا ما أضافته إلينا.
1: 30.000 personas no caben aquí en esta plaza.
0: 30 ألف شخص حاضرون في هذه الساحة، وقد مضى 10 سنوات على قانون 2286 والذي ينص على الحفاظ على سلامة البعثات الطبية خلال الحروب والنزاعات، ولم يتم الالتزام بذلك، حيث تقصف سيارات الإسعاف والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمرضى. ما كان استثنائيا أصبح الآن أمرا معتادا ومتزايدا. في عام 2015 سجل حوالي 1348 هجوما على مرافق رعاية صحية، أسفرت عن وفاة ما يقرب من 2000 شخص حول العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق في الوضع في غزة، أكد الدكتور محمد محمود أبو تيم طبيب الأطفال في مركز العطار للرعاية الصحية الأولية في خان يونس قائلا: أدى انعدام الأمن والنزوح المستمر وإغلاق المعابر الحدودية إلى حرمان السكان من الحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية، ولا يزال الوضع هشا للغاية رغم وقف إطلاق النار، وأضاف:
2: الخوف، القصف، النزوح أثر على النفسية تاعت الأسر الفلسطينية وعلى رأسها الأطفال، فأثر على التغذية تاعتهم، خلاهم يدخلوا في مراحل سوء التغذية وكل المضاعفات تاعتها اللي أثرت على صحتهم.
0: أزمة سوء التغذية في غزة من صنع الإنسان ولم تكن موجودة قبل الحرب، هذا ما أكدته ميرسي روكاسبانا مديرة العمليات الطبية. تربط منظمة أطباء بلا حدود هذه النتائج بالحصار الإسرائيلي المفروض على السلع الأساسية والهجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الطبية، وقد خلف انعدام الأمن والنزوح وقيود المساعدات ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية عواقب وخيمة على صحة الأمهات والمواليد الجدد، وحذرت من أن الوضع لا يزال هشا للغاية رغم ما يسمى بوقف إطلاق النار، وطالبت السلطات الإسرائيلية بالسماح فورا بدخول المساعدات والإمدادات الحيوية دون عوائق، وهذا ما صرحت به ميرسي روكاسبانا.
3: Esta crisis de desnutrición en Gaza está provocada por el ser humano. No existía antes de la guerra.
0: في غزة يستخدم الجوع كسلاح ووسيلة للسيطرة على السكان. ظهرت دراستان لتحليل البيانات الطبية أن أزمة سوء التغذية التي تسببت بها إسرائيل في غزة كان لها أثر مدمر على النساء الحوامل والمرضعات والمواليد الجدد والأطفال دون سن 6 أشهر خلال فترة العداء الشديد والحصار، كما حدث في غزة في منتصف عام 2025 في 4 مراكز صحية نديرها وندعمها.
3: Sus bebés tenían muchas más probabilidades de nacer prematuros, con bajo peso y el doble de riesgo de morir.
0: وحللت منظمة أطباء بلا حدود بيانات جمعت من أمهات لمواليد جدد تلقوا العلاج في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى ناصر، حيث أصيبت أكثر من نصف النساء بسوء التغذية في مرحلة ما من حملهن، وظلت 1 من كل 4 نساء تعاني من سوء التغذية عند الولادة. ولد 90% من الأطفال لأمهات يعانون من سوء التغذية قبل الأوان، و84% منهم بوزن منخفض عند الولادة، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الأطفال المولودون لأمهات غير مصابات بسوء التغذية وقت الولادة، وكانت وفيات حديثي الولادة ضعف ما هي عليه في الأطفال المولودون لأمهات يعانون من سوء التغذية مقارنة بأولئك المولودون لأمهات غير مصابات بسوء التغذية. رامي أبو ياسر الموظف في منظمة أطباء بلا حدود في غزة قال شهدنا هجمات مباشرة على المستشفيات والتدمير الممنهج للنظام الصحي على يد الجيش الإسرائيلي، وأضاف
4: فجأة هناك صوت انفجار كبير في المستشفى. للأسف الشديد كان الاستهداف مباشرة لقسم المبيت وقسم العمليات. ثلاثة من زملائنا الأطباء استشهدوا في الضربة هاي، عدد من المصابين، مرافق مريض ومريض استشهد. الإشي أجا فجأة، واللي أصعب من إشي إنك تدفن زمايلك بإيدك وبعد دقائق ترجع تكمل عمل، لأنه ما فيش كان بأي قرار تاني، أي خيارات أخرى. الإصابات متواصلة للحظة هاي، المنظر مش هيروح من عينينا. زمايلي لو موجودين معايا قبل ثواني شهداء تحت الأرض. يعني كلمة خوف، يمكن شاب يقول عيب يقول خوف، بس هو خوف مستمر لحظة بلحظتها، لأنه الاستهدافات ما وقفتش على المستشفى.
0: وبهذا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الساعة. لكم من فريق العمل أجمل التمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك.